0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

كان لاباين تجيب لها اسمي بلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم لك تبع السامعين توك حريني دبلونا مسافر سلم براتو سبق لولا بان هيجرا بس بعد نهاية 9 أغوص 2020 ماسي. Terima kasih Rekas Tugazu. Dan untuk berikutnya, saya Syahsyi Tiga dijaga bersama hingga 10.30 minit malam nanti. Telah dengarkan bersama lagu dari Zamri dengan lagu sendiri Kesepian.